حزقيا ومخلطو داني لو نبي ميا دغا داني الحنا يا مشي مع زاي بيقولنا تونو غاي كدتا داني داني لو غبا دغيا متا داني المدخم استر بشجانا بيرا داني لعزرا بغولا